والعلم والعلم أنسى التعب والحزن والعلم من أقعد بسدج أنسى التعب والألم